يا كمر ونير ومراري ماهير نفومبان رازانا ماهير نفومباتان ماهير نومبياش ماهير نبيماش ماهير نبيسكيدي ماهير نباناندرو بولا ميسيا زيريو دي فياينانا إيسانانرو